بيسعى في سنة ترى ربنا يقول لك إني سعيد في طلعة مسكة ولا أنت عن طريق تجيب مسا تجيب مسا ولا مسا حتى أصلا تريد أن يكون سعيد وسني بعد ذلك بعد بصنا ولا يكوني وعبد سعيد أبغى مسكة ولا أبغى ما في كم كم من هذا كم من هذا كذي يقول سني ترى هذا شيء أما قلبي ما بس هذا شيء سبحان الله جل وعلا سبحان الله أتوقع بس أنا كنت أشيل مني بس بس جاري ولا مني أنا ترى هذا بس ما شفته ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ترى هذا أي مسلم صعب تبني فلسطين في الرسالة في الرسالة قبل ما تروح مسكين تاريخ تمسك الله من هذا المسألة جنة عاد كتاب زيف